طريقا سيماجي انت فقنا ماذا تقرو تكون تغفين كي تتيبان سلام قصيلان طلم تقرا وسوف وراء تطلع قانمين فادنا تتبدل بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تيوه بدو ديسي بايه بستادي بستدار موحدا هكذا.

0: جرواهي الحردس
1: جرواهي الحردس
0: يا قال اندغم انسيس قلداتي يا كالتسيس
1: يا قال اندغم انسيس يا قلداتي يا كالتسيس
0: جرواهي الحردس
1: جرواهي الحردس